0: You're listening to 102.7 East FM.
1: صدرت دعوة لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: You're listening to East FM 102.7
3: CJRK.

0: This is your favorite radio station, East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
2: New era, new beginning. This is our chance.
0: You're listening to East FM 102.7.
1: Super, oh, super, and go!
3: سضرب دعوى لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
4: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.